بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى